دن کین کلمز بلن کر آلگونان اشکنی هملاش ریزن کچمبرکنن اشچی ترپن بویلاب بر قیتم سلاب باقساق بولودو. بولوب ما است قسمن سلاب بیقشمز لازم. او یرگه این آسان سوی غلب قلودو. قرق لنگه یاکی قیغازلر بلن قلدق سو و تیویتلارنی سرتوزسک بولودو. یعنی اشکنی اجیب هوا آلماشترساق ریزن کچمبر طبیعی قرویدو. Ішікіне чың епіп алмаслық керек. Резін кичембер епілгандың кейін шамал өтіші яқшы болмай, құрыш сүреті теғаму асты болуды. Бүгін кірі үйіп болғандың кейін резін кичемберіні сүрдеветтің. Келер қетім ішікіне ашқанда әсілдіке сесік пұрақны пұрымайсыз.